شاتون نقي بانكل تو الله يتيناني ايو شاتون خون الله يوك يخون على بانساتي بابا اشكا يج حيوك يا إلال شايوك كس كلال اي باكو هيج كلال لالان تج حيوك يا إلال بايخي بان شباشا يتاكو هيج كلال بالتا تيالون كمام ديوز احان اخوان تك بحيقي باشي اشكا شون انجل ميغيل مشيالي اوال يتو نقيبان خنال مشكل جاكن إلا قسمي من الميسيس يو كاي كشون تتناني من شنق تنب آيون شتون تناني أشكا بيت سبياي هكانوك بيول شنقون أشكا بيت سنكودس كابيتولو أونو برسيكولو نوبة أتو تشيال كانوك هم أبشتي شنيوتو شن كسايا خلا كتاك بحكوبا ينكو خيش بلال